وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم إنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب إن الله فالق الحب والنوى ويخرج الحق يخرج

الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر